أنا؟ لو ما حبيتك واستنيتك من أنا؟ لو ما هتفت في سبيلك رجلي داك قدرب في مسيرك من أنا؟ كتمت وكان في لحظة سكون قبل الهبوب وأنا واقفة مستنياك عمال أقول من أنا؟ صدى السؤال زي الرعد يدق من جبل لجبل يقول ليك لما التراب يغطي المدن والزمن يلف مبارح وبكرة في إيده ويسيبك واقف براك بتسأل نفس السؤال ردك حيكون الفرق.

الطوموبيل اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما لقيتوش مش صحيح انا مراه نمشي وراسي الفوق ما عندي علاش نمشي راسي الفوق